هنا إذا صوت تركيا. اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9

تعمل 10 صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT VOV T-World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. صرح رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولموش قائلا لقد تم اتخاذ خطوة هامة في عملية نقل بعض الكهوف والأسلحة التي كان يحتفظ بها التنظيم في منطقة ميتنا إلى مؤسسات الدولة، وتم إخلاء تلك المناطق ونقلها، وبالتالي لن يبقى أي عنصر من عناصر التنظيم الإرهابي في منطقتنا الحدودية. وفي الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس كورتولموش خلال لقاء جمعه بممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في غازانتب بدار المعلمين، قال إنه التقى خلال فعاليات اليوم بمواطنين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومسؤولين في المدينة. وأكد كورتولموش أن غازانتب ستعزز دورها المحوري في ضوء التطورات الهامة في المنطقة، لافتا الانتباه إلى الوضع العالمي الراهن، وقائلا إن الصراعات والوضع في المنطقة يشيران إلى فترة صعبة وغير مستقرة. وأوضح كورتولموش أن أبرز سمات هذه الفترة هو غياب النظام العالمي قادر على حل المشاكل الراهنة وضمان السلام، مضيفا أن جميع مؤسسات ومنظمات العالم ولا سيما الأمم المتحدة إما فقدت وظائفها أو أصبحت مجرد أسماء أو فقدت سلطتها تماما. كما أكد كورتولموش على ضرورة ثبات تركيا في هذه المرحلة قائلا لكي تحافظ تركيا على مكانتها القوية في هذه المنطقة لا خيار أمامها سوى أن تكون قوية جدا في مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والتضامن الاجتماعي. ليس لدينا تراف تأجيل أي من قضايانا. إذا كان بإمكاننا حل كل مشكلة فعلينا حلها اليوم لا غدا. في ظل هذه الظروف الجغرافية الصعبة وفي ظل هذه الظروف العصيبة ولله الحمد تقف تركيا كإحدى الدول النادرة التي تحافظ على استقرارها شامخة بقوة استثنائية رغم هذه التطورات في منطقتنا. صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية آلب أرسلان بايراكتار بأنهم يجرون مباحثات حول مشروع ضخم لإنشاء خط نقل كهرباء يربط تركيا والسعودية والأردن وسوريا، وأن الهدف من ذلك هو تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ففي تصريحه لمراسل وكالة الأناضول على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي للطاقة، قال الوزير بايراكتار إن أهمية التعاون بين الدول قد ازدادت في ظل الأزمات والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وأوضح بايراكتار أن تركيا تناقش مشروعا ضخما لربط شبكات الكهرباء مع السعودية والأردن وسوريا، قائلا نناقش مشروعا ضخما للربط الشبكي وهو مشروع خط نقل كهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا. كما أشار بايراكتار إلى رغبتهم في تطوير التعاون في قطاع الطاقة مع دول مختلفة ولا سيما ليبيا والعراق وباكستان وأوزبكستان.

شدد الوزير بايراكدار أن استثمارات تركيا في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الأخيرة قد أسهمت في تعزيز أمن الإمدادات في المنطقة، مشيرا إلى أن مشاريع مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول تانب وخط أنابيب ترك ستريم وخط أنابيب باكو تبليس جيهان وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا قد وفرت بنية تحتية متينة تمكن من نقل الطاقة في مختلف الاتجاهات. وأشار بايراكتار إلى أهمية الاستخدام الأمثل لهذه البنية التحتية، مؤكدا على ضرورة استغلال الطاقة الاستيعابية اليومية لخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا والتي تبلغ 1.5 مليون برميل. وقال بايراكتار: نريد استغلال خطوطنا وبنيتنا التحتية الحالية إلى أقصى حد، نريد أن تستغل خطوطنا بالكامل تبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية لخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا 1.5 مليون برميل فلنأملها بالكامل. كما صرح بأنهم يهتفون إلى تحسين قدرات تركيا في نقل الغاز الطبيعي وأن استغلال الطاقة غير المستغلة في خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول تانب مع كميات إضافية من الغاز لنقل المزيد من الغاز الطبيعي إلى تركيا وعبرها إلى أوروبا يندرج ضمن أولوياتهم. وأوضح بايراكتار أن استثمارات تركيا في محطات إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية وبنية الغاز الطبيعي المسال LNG تتيح فرصا لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد ونقله إلى أوروبا. كما أكد بايراكتار أن تركيا تواصل استراتيجيتها لتنمية مصادر الطاقة غالا، من المهم تقييم مصادر الطاقة المختلفة معا وتعزيز التعاون بين الدول، وتعمل تركيا على تطوير مشاريع في قطاع الطاقة ليس فقط لتلبية احتياجاتها الخاصة بل أيضا للمساهمة في أمن الإمدادات على المستويين الإقليمي والأوروبي. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الجيش

بين البيان أن 177 من هذه الاعتداءات نفذت بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما شهدت 42 حالة مشاركة مشتركة بين الجيش والمستوطنين. فقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 3 فلسطينيين جراء إطلاق نار من قبل مستوطنين. ووفقا للبيانات، فإن 136 من أصل 219 اعتداء مسجلا كانت مرتبطة مباشرة بموسم قطف الزيتون. وفي هذا السياق استهدفت 92 اعتداء بشكل مباشر مزارعين أثناء قطفهم للزيتون أو منعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني الثمار. كما سجلت 44 حالة اعتداء أخرى شملت سرقة المحاصيل وإلحاق أضرار بأشجار الزيتون. وتتضمن هذه الاعتداءات انتهاكات متنوعة تشمل الضرب والتهجير القصري من الأراضي والتهديد وإطلاق النار واستخدام الغاز المسيل للدموع والاحتجاز وسرقة المحاصيل ومعطلات الحصاد وتخريب الأشجار، مما يلحق أضرارا جسدية ومادية بالمزارعين ويقيد وصولهم إلى أراضيهم ويحول دون إتمامهم لموسم الحصاد. وتشير بيانات الهيئة إلى تزايد سنوي في عدد الاعتداءات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال مواسم قطف الزيتون، إذ ارتفع عدد الاعتداءات من 136 في عام 2022 إلى 333 في عام 2023 و407 في عام 2024 وتجاوز 441 في عام 2025. يذكر أن موسم قطف الزيتون يبدأ في 20 سبتمبر أيلول بقطف الزيتون المخصص للأكل، بينما يبدأ قطف الزيتون المخصص لإنتاج الزيت في 15 أكتوبر تشرين الأول. وتعد هذه الفترة واحدة من أهم المواسم الزراعية، إذ تمثل مصدرا رئيسيا للرزق لآلاف العائلات الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد قتل الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار قد ارتفع إلى 4389. ونشرت وزارة الصحة اللبنانية معلومات محدثة حول الخسائر البشرية والإصابات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية. ووفقا للبيان، ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار 4389 قتيلا، وعدد الجرحى إلى 12424 جريحا. وبذلك بلغ إجمالي عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 8956 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 30660 جريحا. وكانت الوزارة قد أفادت في بيانها الصادر في 10 أكتوبر تشرين الأول بوفاة 4387 شخصا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار. هذا وفي غضون ذلك واصل الجيش الإسرائيلي هجماته رغم وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري في المنطقة. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق المحيطة ببلدتي المنصري ومجد الزون في محافظة سور جنوب لبنان وبلدة شرق الزوتر في محافظة النبطية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: استدعي سفير إيران لدى لندن سيد علي موسوي إلى وزارة الخارجية البريطانية على أساس أن طهران تمارس أنشطة تهدد الأمن القومي. وصرح وزير الخارجية البريطاني إتميلاند قائلا إن محاولات إيران المستمرة لتقويض أمن المملكة المتحدة وشركائها الدوليين من خلال الشبكات الإجرامية والجماعات الوكيلة والأنشطة الطارئة التي ترعاها الدولة أمر غير مقبول.

وأكد ميل باند على أن المملكة المتحدة قد أوضحت لإيران مرارا وتكرارا أنها لن تتسامح مع أي تهديدات على أراضيها، مضيفا: اليوم أصدرت تعليماتي لوزارتي باستدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة موسوي لإعادة التأكيد على هذه الرسالة بتفصيل كامل. كما أعلن ميل باند عن إضافة مواطنين إيرانيين اثنين إلى قائمة العقوبات لمساهمتهما في أو مشاركتهما في أنشطة عضائية نيابة عن إيران، وذلك لوجود نية واضحة لديهما للتخطيط لهجمات في الخارج أو تنفيذها. كما أكد ميل باند أن الحكومة البريطانية لن تتنازل أبدا عن التزامهما بمكافحة أعمال إيران وحماية أمنها القومي، مصرحا: لقد أدرجنا الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات بموجب صلاحيات جديدة لمكافحة التهديدات التي ترعاها الدول، كما فرضنا عقوبات مشددة على الأفراد المسؤولين عن أنشطة إيران الخبيثة. واستدعى وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي أيضا سفير إيران لدى لندن موسوي إلى الوزارة. سمع دوا ثلاثة انفجارات مفصلة في العاصمة السعودية الرياض بعد أن أصدر نظام الإنذار المبكر إنذارا بالخطر. وأعلنت مديرية الدفاع المدني السعودية تفعيل نظام الإنذار المبكر في جميع أنحاء العاصمة، وأفاد شهدائان بسماع ثلاثة انفجارات متتالية بعد الإنذار. وأصدرت مديرية الدفاع المدني بيانا ثانيا بعد ذلك بوقت قصير جاء فيه أن الخطر قد زال، لكنها لم تفصح عن تفاصيل طبيعة الحادث. وفي غضون ذلك صرح المتحدث باسم التحالف العربي اللواء تركي المالكي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم احتراز صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه الرياض وتدميره. هذا ويذكر أن الحوثيين المدعومين من إيران يشنون منذ فترة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الرياض ومناطق أخرى في السعودية. أعلنت مديرية الدفاع المدني السعودية أن نظام الإنذار المبكر أصدر تنبيها بوجود خطر في مدينة خميس مشيد جنوب المملكة العربية السعودية. وفي بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت مديرية الدفاع المدني أنه تم تفعيل نظام الإنذار المبكر في خميس مشيط، ودعي من تلقوا رسالة الإنذار إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات الجهات الرسمية. وذكر أنه ينبغي على السكان التوجه إلى أقرب مكان آمن وخاصة غرفة بعيدة عن النوافذ داخل المبنى، وعدم مغادرة منازلهم أو مبانيهم حتى زوال الخطر. كما نصح من هم خارج منازلهم بالدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف حاجز متين. وأشار بيان لاحق صادر عن مديرية الدفاع المدني إلى أن الخطر قد زال في خميس مشيط. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد ادعى أن القاعدة الجوية في خميس مشيط قد استهدفت. وردا على العمليات العسكرية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، يستهدف الحوثيين بشكل متكرر المناطق الحدودية السعودية والمحافظات الجنوبية. هذا وتتعرض المواقع العسكرية والمشاعات الحيوية في المنطقة بين الحين والآخر لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية تطلق من الحدود اليمنية. ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على أجزاء من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء منذ عام 2014. ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية الحكومة اليمنية منذ عام 2015. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض حديثه عن الهجمات على المملكة العربية السعودية قائلا: الحوثيون يرتكبون خطأ فاضحا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وجاب الرئيس ترامب على أسئلة الصحفيين

لدى مغادرة البيت الأبيض متوجها إلى تجمع انتخابي في ولاية أوهايو الأمريكية. وردا على سؤال حول الحوثيين الذين كثفوا هجماتهم على السعودية في الأيام الأخيرة، قال ترامب: الحوثيون يرتكبون خطأ فاضحا، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وفي رده على سؤال من مراسل وكالة الأناضول للأنباء حول ما إذا كان يرى صلة بين تصاعد هجمات الحوثيين مؤخرا وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، قال ترامب: لا أعرف كيف سيؤثر هذا على الانتخابات، ولا أضع ذلك في الحسبان. كل ما أعرفه هو أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا. وقد حدث ذلك بالفعل، لن تمتلك أسلحة نووية أبدا، لكن الحوثيين يتصرفون بشكل خاطئ. ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر دولة بنما الواقعة في أمريكا الوسطى. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا غرب مدينة ريو غراندي التي تبعد حوالي 300 كيلومتر عن العاصمة بنما سيتي. وسجل الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وبقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر. ووفقا للتقييمات الأولية لفرق الدفاع المدني، لم يسفر الزلزال عن أي إصابات أو أضرار جسيمة. هذا وفي 9 أكتوبر تشرين الأول ضرب الزلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر بنما، مما أسفر عن إصابة 30 شخصا وتشديد المئات. في إطار العمليات التي استهدفت منظمة DHKPC الإرهابية المسلحة في 7 محافظات ومركزها إسطنبول، تم إلقاء القبض على 18 شخصا ومصادرة العديد من المواد الرقمية والوثائق التنظيمية الخاصة بهم. وهدفت العملية التي نسقها مكتب المدعي العام في إسطنبول ونفذتها فرق مديرية مكافحة الإرهاب في إسطنبول إلى كشف أنشطة منظمة DHKPC الإرهابية المسلحة. وذكر أنه بناء على أقوال كل من إيكي وإيجي اللذين أتلع بشهادتهما مستفيدين من أحكام التوبة الفعالة في إطار التحقيق، تم تحديد مشتبه بهم على صلة ببعض الأعمال التي نفذت في السنوات السابقة. وفي هذا السياق تم تحديد 50 مشتبه بهم على صلة بالحوادث التالية: تنفيذ هجوم بزجاجات مولوتوف على مركبة مكافحة الشغب في سلطان غازي في 31 مارس آذار عام 2016، وتنفيذ هجوم على سيارات الشرطة بزجاجات المولوتوف وإطلاق النار على مركز شرطة غازي في 1 مايو آيار عام 2016، وخرق كشك المديرية العامة للطرق السرية في عام 2016، وتعليق لافتة ممنهة على شكل قنبلة أمام مديرية فرع شرطة مكافحة الشغب في بايرام باشا في 6 نيسان أبريل عام 2017، وإطلاق النار على مكتب الاتصال الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في سلطان غازي في عام 2019. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية سنستمعها من فريد هلال أكن و إشين كاراجا.

الفلسطينيون الذين يجوبون العالم. لم يكتفي القادمون من الجغرافيا الفلسطينية بعبور الطرق فحسب، بل حملوا معهم المعرفة من الأماكن التي ذهبوا إليها وصاغوا

حين تضع خريطة أمامك تظهر فلسطين كملتقى طرق استراتيجي يقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، غير أن حكاية فلسطين تتجاوز حدود موقعها على الخريطة بكثير. فعلى مدى قرون شهدت هذه الأراضي حركة مكثفة ومستمرة. كان الناس يأتون إلى القدس ويغادرونها، وكانت القوافل التي تنطلق من غزة والمدن الساحلية تنقل البضائع. وقد نسج التجار من نابلس شبكات تجارية إقليمية، وتكاملت طرق الحج والقلاع ومحطات التوقف والموانئ مع بعضها البعض. ولعل الجسور ومحطات الاستراحة التي بنيت في عصر المملوكين على المحور الرئيسي شمالي غزة تظهر بجلاء الدور الحيوي لفلسطين في شبكة النقل والربط بين مصر وسوريا. وهنا تحديداً يجدر بنا التوقف والتأمل، هل كان الناس أثناء انتقالهم من مدينة إلى أخرى يحملون معهم أمتعتهم فحسب؟ أم أن تلك الطرق كانت تشكل في الوقت ذاته نظاماً ضخماً لنقل المعرفة؟ لطالما كانت القدس في قلب شبكة الحركة هذه، فلم تكتف المدينة بفضل قدسيتها بجذب الزوار فحسب، بل أوجدت أيضا حركة تنقل بشرية متعددة الأبعاد بين الشرق والغرب. كان الحجاج المسلمون والمسيحيون والتجار والأطباء والعلماء والمسؤولون الإداريون يصلون إلى فلسطين عبر مسارات مختلفة، وكانت هذه الطرق تؤدي أحيانا إلى القدس مباشرة، وأحيانا إلى غزة أو الخليل، وأحيانا أيضا إلى الطرق الرئيسية التي تربط دمشق بالقاهرة. وبناء عليه لم تكن الطرق في فلسطين مجرد خطوط مرسومة على خريطة، بل كانت شبكة حية ينقل عبرها الخبر إلى جغرافية أخرى، وتحول من خلالها تقنيات الإنتاج إلى سوق جديدة، وتدرج عبرها وصفة طبية في ممارسات طبيب آخر. لقد كانت طرق فلسطين مسارات للعين والعقل والذاكرة بقدر ما كانت مسارات في جغرافيتها. من بين أبرز الشخصيات التي أنجبتها هذه الشبكة شمس الدين المقدسي، الذي ولد في القدس خلال القرن العاشر الميلادي، حتى إن اسمه اقترن بالأرض التي ولد فيها، المقدسي أي ابن القدس. لم يتعامل المقدسي الذي ولد في القدس ما بين عامي 945 و946 مع الجغرافيا كأماكن تزار وتشاهد فحسب، بل طاف في معظم أرجاء العالم الإسلامي مجمعاً ملاحظاته ومدوناً إياها بأسلوب تحليلي نقدي. إن النهج الأساسي الذي جعله يتفوق على عصره يكمن في تناوله للمدن ليس بأسمائها فقط، بل بأسواقها ومنتجاتها الاقتصادية ومقاييسها وعملاتها وتقاليدها المحلية ونسيجها الاجتماعي. ولم يكن شاهد أبحاثه كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم مجرد كتاب جغرافيا جاف، بل كان وثيقة للجغرافيا البشرية ترسم صورة للعالم خاص بالقرن العاشر الميلادي بكل تفاصيله. والحقيقة التاريخية التي تتجلى أمامنا هنا واضحة للغاية، فبينما كانت القدس لقرون عديدة مركزا مقدسا تتطلع إليه أفئدة الناس من مختلف الأرجاء، كان هناك عقل خرج من القدس ليتطلع إلى العالم ويدرسه ويدونه في سجلات التاريخ. لم تقتصر حياكة شبكة المعرفة في فلسطين على الرحالة والجغرافيين فحسب، إذ كان التجار أيضاً من أنشط الناقلين لهذا التدفق الحضري. كانت نابلس تحديداً بفضل موقعها تعد أحد المراكز الرئيسية التي تتقاطع فيها خطوط التجارة المختلفة، وتظهر سجلات العصر العثماني الروابط التجارية القوية التي أقامها تجار نابلس مع المدن الساحلية مثل يافا وحيفا وعكا وغزة، فضلا عن القدس والخليل والقاهرة ودمشق. الأمر الأساسي هنا ليس الحركة المادية للبضائع، فعندما كان التاجر ينقل القماش كان ينقل معه ثقافة الإنتاج أيضا، وعندما يصل منتج زيت الزيتون إلى مدينة أخرى كان الرصيد الاقتصادي والفني لتلك الأرض يغدو جليا في تلك السوق. يعد صابون نابلس من أبرز الأمثلة الملموسة على ذلك،

هذا الصابون التقليدي المصنوع من مزيج زيت الزيتون والماء القلوي أي الرماد انتقل عبر الأجيال من يد إلى يد في الورش العائلية. إن إدراج اليونسكو لهذه الحرفة في عام 2024 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يعد إقراراً دولياً بأن الحرف والمعارف لا تعيش عبر النصوص المكتوبة فحسب، بل عبر النقل العملي لخبرات أرباب المهن. ترك التنقل البشري في فلسطين آثارا عميقة أيضا في مجالي الطب والصيدلة. يعد الطبيب محمد التميمي الذي نشأ في القدس خلال القرن العاشر الميلادي أحد أقوى الممثلين لهذا الرصيد العلمي. درس التميمي الطب في القدس واكتسب مهارة فائقة في إعداد الأدوية من الأعشاب والنباتات المحلية، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر لتطوير أبحاثه. وتذكر المصادر البيوغرافية التي نقلت حياته وأعماله أنه عمل في القدس على تركيبات أدوية تجريبية وعلى ترياق معد يستخدم ضد حالات التسمم، ثم نقل هذا الرصيد إلى الأواسط الطبية في مصر. وصارت المساهمات التي قدمها التميمي للمكتبة الطبية مرجعاً للعديد من الأطباء في العالم الإسلامي خلال القرون التالية. وهكذا كانت طريقة علاجية تطور في القدس قادرة على الوصول إلى مصر والتناول في النصوص الطبية الأخرى والدخول إلى حركة التداول عبر القارات.

عند وضع كل هذه المعطيات التاريخية جنبا إلى جنب، تبدو عبارة ممر عبور بين الشرق والغرب التي تستخدم لتعريف فلسطين عبارة غير كافية. ذلك لأن فعل العبور يعبر عن حركة جامدة فحسب، بينما كانت فلسطين مركزا حيا يتقاطع فيه الناس والمنتجات والتقنيات والأفكار وتصاغ فيه من جديد. فوق الطرق كانت هناك مدن، وفي مراكز المدن كانت الأسواق، وداخلها كان الحرفيون والتجار والأطباء والطلاب. وما كان يتداول عبر هذه الشبكة لم يكن مجرد قيم اقتصادية، بل الأخبار والخبرات والمهارات الفنية والذاكرة المجتمعية. لذا فإن قراءة تاريخ فلسطين من خلال النزاعات والحدود والأزمات السياسية فقط يعد نهجا ناقصا. إن تاريخ فلسطين الحقيقي هو تاريخ أناس ينتجون ويتعلمون ويحملون المعرفة وينقلونها إلى الآخرين. إن رحلة المعرفة لم تقتصر على المخطوطات الموجودة في المكتبات أو ملاحظات المسافرين فحسب، فقد نقلت بعض المعلومات إلى دفاتر التلاميذ وحفظ بعضها في النصوص الشهيرة، بينما بقي بعضها الآخر حيا في أيدي المعلم وفي حرفته. شكل المادة ودرجة حرارة الفرن وقوامها أو توقيت العمل، كانت هذه معلومات ملموسة لا تدون في صيغ، بل تنقل من المعلم إلى التلميذ بالعين والتجربة، لأن ذاكرة مدينة وشعب ما لا تكمن أحيانا على رفوف الكتب، بل في أيدي معلم يعمل أمام نار متوهجة. إذن كيف تحولت هذه المعرفة التي انتقلت عبر الطرق إلى حرفة وفن أمام تلك النار المتوهجة في الخليل؟ في الحلقة القادمة سنتتبع أثر العلاقة التي أقامها حرفيو الزجاج في الخليل مع النار على مدى القرون، وأسرار الإنتاج الذي ينتقل من جيل إلى جيل. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعات عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل سرد الجزء الثاني من رحلتي إلى مدينة كونيا، وسنواصل استكشاف الثقافة النابضة بالحياة والتاريخ العريق لهذه المدينة التاريخية التي لا تقتصر على المباني الحجرية فحسب. وهذه المدينة التي كانت عاصمة للسلاطين السلاجقة لقرون عديدة والتي تأثرت بأنفاس جلال الدين الرومي، تحمل آثار الماضي التي نجدها في كل زاوية من زواياها إلى الحاضر، وتمتزج القصص القديمة التي تتردد في شوارع كونيا الضيقة مع صوت الآذان التي تعلو من منابر المآذن، فضلا عن تعايش التاريخ والروحانية بصمت جنبا إلى جنب في الحياة اليومية. واليوم سنغوص في أعماق هذه المدينة ونشهد معا على تفاصيل الأعمال الحجرية ودفء مطبخها والعجائب المذهلة التي سنصادفها طوال رحلتنا. مع بزوغ فجر المدينة صعدت أنا وسيدتي جناش تل علاء الدين المعروفة بالتركية علاء الدين تبس، وبينما كنا نتجول بين أطلال قصور السلاطين السلاجقة التي ما زالت شامخة في المنطقة، تأملت كيف كانت

كونيا يوما ما مركزا للمعرفة والثقافة على مر القرون. وحمل النسيم العليل وزقزقة الطيور أصداء الماضي إلى الحاضر، وكان المشهد الخلاب لمسجد علاء الدين تذكيرا صامتا بعظمة التاريخ. كانت محطتنا التالية مدرسة إنجيميناري لمدرسة، التي تعتبر إحدى التحف الفنية التي تعكس البناء الحجري. وبنيت المدرسة في القرن 13 على يد الوزير السلجوقي صاحب أتا فهر الدين ألي، واستمدت اسمها من مئذنتها الرشيقة الممتدة كخط رفيع نحو السماء. وما إن دخلنا الفناء حتى أسرتنا الزخارف الهندسية والخط الكوفي المنقوش على الباب الحجري، ولم تكن المنحوتات الرائعة مجرد زينة، بل كانت انعكاس لجماليات الفن السلجوقي وروح العمل الدؤوب. هذا وأضاءت أشعة الشمس زخارف النجوم والأنماط المتشابكة على الأحجار، وبدا هذا الضوء متلاعبا بالظلال وكأنها يحيي حكاية قادمة من الماضي وحتى يومنا الحاضر. أما عن ظل المئذنة الممتد نحو السماء فكان وكأنه محفور كشارة في أفق كونيا الخالد. وبينما كنت أتجول في الفناء شعرت أن الدراويش والطلاب قد ساروا هنا ذات يوم، وأن أصداء الأدعية المنقوشة في الأحجار لا تزال تتردد، كما كان كل منحنى ونمط وكأنه قصة صامتة تهمس في آذاننا بحرفة الأعمال الممتدة لقرون طوال. حوالي في ساعات الظهيرة حان وقت استكشاف مطبخ كونيا الشهير، وعليه دخلنا مطعما صغيرا يقع في شارع ضيق ويتميز بنوافذه الخشبية ذات المصاريع وكذلك عبيره العطر الذي يفوح منه. وفي البداية قدم لنا خبز مقرمش محشو من اللحم المفروم والتوابل الطازجة، حيث إن حوافها الذهبية تذكرنا بلمعان أشعة الشمس. وقدم إلى جانب ذلك حساء البامية الساخنة الخاصة بمدينة كونيا، إذ رائحته الفواحة وطعمها الحامض قليلا والمتبل جعلها تشعرنا بالدفء كلما ارتشفنا ملعقة منها. أما الحلوى المقدمة بعد الوجبة فكانت هوشمريم، التي حول طراوتها وقوامها الكريمي ورائحة حلاوة كونيا الشهيرة المحمصة الطاولة إلى وليمة. وصاحب المطعم وهو رجل مسن وكذلك العاملين في المطعم والذي لفت انتباهي البسمة الصادقة المرسومة على وجوههم، كانت كفيلة بأن تأسر قلوبنا تماما كما أسرتنا بمأكولاتها الشهية. بالطبع لم يكن تناول الطعام في مدينة كونيا مجرد الشعور بالشبع، بل كانت تعكس كرم الضيافة ومدى غنى قلوبهم. مستمعينا الكرام، في نهاية رحلتنا انطلقنا في طريق العودة، وبينما كنا نتجه نحو مدينة أنقرة قررنا التوقف عند حديقة فراشات كونيا الاستوائية. وما أن دخلنا من باب الحديقة وإذا بعالم مختلف يستقبلنا، عالم من الخيال يملأه رفرفة الأجنحة الملونة ورائحة الزهور. وهمست السيدة جونيش مبتسمة ابتسامة خفيفة وهي تسير بجانبي، هذه ليست مجرد إحدى عجائب الطبيعة فحسب، وإنما منطقة محمية بشكل خاص، إذ يعتبر موطن لمئات أنواع الفراشات. واشتق اسمها من الفراشات التي تملأ الوادي والسماء بألوانها الزاهية خلال أشهر الصيف. أما الأنواع والأزهار المتوطنة التي تسكن هذه الحديقة فإنها تجعلها واحدة من أكثر المحطات سحرا في كونيا، حيث تمنح زوارها إحساس بالعمق وأن الزمن يتباطأ في إيقاعه، فضلا عن مدى هشاشة الحياة وجمالها. كما أن هبوب النسيم العليلي في المكان والممزوج برفرفة أجنحة الفراشات يضفي للمكان سحر مختلف.
إذ كانت رفرفة أجنحة الفراشات المنتشرة في المكان أشبه بلوحة، انتقت لونها المميز من أجواء كونيا الروحانية، فتدرجات الألوان تتراوح بين الفيروزي والكهرماني وكذلك الخزامي والأبيض الناصع. ولفترة طويلة وقفنا أنا والسيدة جنش جنبا إلى جنب لنشاهد هذه الرقصة الرشيقة، وبدا الوقت وكذلك

كانوا يتباطى في تلك اللحظات حتى أنفاسنا بدت وكأنها تتكيف مع هذا الصمت النابض بالحياة. لقد مسح سحر الوادي كل تعب رحلتنا تاركا وراءه سعادة لا توصف. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار نقلنا لكم الجزء الثاني من رحلتي إلى مدينة كونيا التي كان مصدراً لتغذية أرواحنا وقلوبنا. وبالطبع في حلقتنا القادمة سأواصل رحلتي في ربوع تركيا الساحرة. وحتى نلتقي أترككم في أمان الله ورعايته.

موجزلي بعض الأنباء كرتونوش يقول لن يبقى أي عنصر من عناصر التنظيم الإرهابي في منطقتنا. مشروع ضخم للكهرباء بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا. ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى أكثر من 4000. استدعى سفير إيران لدى لندن إلى وزارة الخارجية البريطانية. تفعيل نظام الإنذار المبكر في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:01 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:06 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:03 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام نكون من جميع الذين سهروا على عدد البث، وأنا المذيع كامل باركتر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 23 من شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 3A4 ومن المغرب على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايراكتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان السفراء كل من الهند ومالي وهولندا والسلفادور ونيجيريا. وخلال مراسم الاستقبال التي أقيمت في مجمع رئاسة الجمهورية، قدم السفراء وهم رودا غرف شريس من الهند وغمارو ماغيا من مالي وآلي دورهاوت من هولندا وإدواردو ألفونسو جي غراندي من السلفادور وسعيد أثمان ناسامو تاكيناري من نيجيريا أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وبعد تقديم أعضاء طواقم سفارتهم وأفراد عائلاتهم، التقط السفراء صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وعقب ذلك عقد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء. صرح رئيس مجلس الأمة التركية الكبير نومان كورتولمش قائلا: لقد تم اتخاذ خطوة هامة في عملية نقل بعض الكهوف والأسلحة التي كان يحتفظ بها التنظيم في منطقة ميتينا إلى مؤسسات الدولة، وتم إخلاء تلك المناطق ونقلها، وبالتالي لن يبقى أي عنصر من عناصر التنظيم الإرهابي في منطقتنا الحدودية. وفي الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس كورتولمش خلال اللقاء، جمعه بممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في غازانتب بدار المعلمين، قال إنه التقى خلال فعاليات اليوم بمواطنين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومسؤولين في المدينة. وأكد كورتولمش أن غازيانتب ستعزز دورها المحوري في ضوء التطورات الهامة في المنطقة، لافتا الانتباه إلى الوضع العالمي الراهن، وقائلا إن الصراعات والوضع في المنطقة يشيران إلى فترة صعبة وغير مستقرة. وأوضح كورتولمش أن أبرز سمات هذه الفترة هو غياب نظام عالمي قادر على حل المشاكل الراهنة وضمان السلام، مضيفا أن جميع مؤسسات ومنظمات العالم ولا سيما الأمم المتحدة إما فقدت

0: وظائفها وأصبحت مجرد أسماء فقدت سلطتها تماما. كما أكد قرطومش على ضرورة ثبات تركيا في هذه المرحلة قائلا: لكي تحافظ تركيا على مكانتها القوية في هذه المنطقة لا خيار أمامها سوى أن تكون قوية جدا في مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والتضامن الاجتماعي. ليس لدينا ترف تأجيل أي من قضايانا، إذا كان بإمكاننا حل كل مشكلة فعلينا حلها اليوم لا غدا. في ظل هذه الظروف الجغرافية الصعبة وفي ظل هذه الظروف العصيبة ولله الحمد تقف تركيا كإحدى الدول النادرة التي تحافظ على استقرارها شامخة بقوة استثنائية رغم هذه التطورات في منطقتنا. صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية آلب أرسلان بايراكدار بأنهم يجرون مباحثات حول مشروع ضخم لإنشاء خط نقل كهربائي يربط تركيا والسعودية والأردن وسوريا، وأن الهدف من ذلك هو تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول على هامش المؤتمر 25 لمجلس البترول العالمي للطاقة، قال الوزير بايراكدار إن أهمية التعاون بين الدول قد ازدادت في ظل الأزمات والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وأوضح بايراكدار أن تركيا تناقش مشروعا ضخما لربط شبكات الكهرباء مع السعودية والأردن وسوريا، قائلا: نناقش مشروعا ضخما للربط الشبكي، وهو مشروع خط نقل الكهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا. كما أشار بايراكدار إلى رغبتهم في تطوير التعاون في قطاع الطاقة مع دول مختلفة ولا سيما ليبيا والعراق وباكستان وأوزبكستان. وشدد الوزير بايراكدار أن استثمارات تركيا في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الأخيرة قد أسهمت في تعزيز أمن الإمدادات في المنطقة، مشيرا إلى أن مشاريع مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول تانب وخط أنابيب تورك ستريم وخط أنابيب باكو تبليسي جيهان وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا قد وفرت بنية تحتية متينة تمكن من نقل الطاقة في مختلف الاتجاهات. وأشار بايراكدار إلى أهمية الاستخدام الأمثل لهذه البنية التحتية، مؤكدا على ضرورة استغلال الطاقة الاستيعابية اليومية لخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا والتي تبلغ 1.5 مليون برميل. وقال بايراكدار: نريد استغلال خطوطنا وبنيتنا التحتية الحالية إلى أقصى حد، نريد أن تستغل خطوطنا بالكامل. تبلغ الطاقة الاستيعابية اليومية لخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا 1.5 مليون برميل، فلنملأها بالكامل. كما صرح بأنهم يهدفون إلى تحسين قدرات تركيا في نقل الغاز الطبيعي، وأن استغلال الطاقة غير المستغلة في خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول تانب مع كميات إضافية من الغاز لنقل المزيد من الغاز الطبيعي إلى تركيا وعبرها إلى أوروبا يندرج ضمن أولوياتهم. وأوضح بايراكدار أن استثمارات تركيا في محطات إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية و بنية الغاز الطبيعي المسال LNG تتيح فرصا لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى البلاد ونقله إلى أوروبا. كما أكد بايراكدار أن تركيا تواصل استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة، قائلا: من المهم تقييم مصادر الطاقة المختلفة معا وتعزيز التعاون بين الدول، وتعمل تركيا على تطوير مشاريع في قطاع الطاقة ليس فقط لتلبية احتياجاتها الخاصة بل أيضا للمساهمة في أمن الإمدادات على المستويين الإقليمي والأوروبي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: اعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا خلال عمليات دهم نفذت قبيل الفجر في أنحاء متفرغة من الضفة الغربية المحتلة. ووفقا لبيان صادر عن منظمة المكتب الإعلامي للأسرى، وهي منظمة غير حكومية، شنت

القوات الإسرائيلية عمليات ده من واسعة النطاق تضمنت اقتحام منازل وتفتيشها، كما حولت أحد المنازل إلى مركز للتحقيق. وتركزت الاعتقالات في مدينة نابلس وشمال الضفة الغربية، حيث اعتقل الجنود الإسرائيليون 15 فلسطينيا في قرية تل في جنوب غرب المدينة، و12 فلسطينيا في بلدة أصيرة الشمالية، وفلسطينيا واحدا في قرية تلفيت. وقد داهم الجنود عددا من المنازل في أصيرة الشمالية واستخدموا أحدها كمركز للتحقيق. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحدا في كل من مدينة طوباس في شمال شرق الضفة الغربية ومدينة الخليل في الجنوب عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم. ومنذ أن بدأت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول عام 2023، تصاعدت وتيرة الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين يستولون على أراض فلسطينية نفذوا 136 اعتداء وانتهاكا مرتبطا بموسم قطف الزيتون في الضفة الغربية منذ مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول. وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أنه استنادا إلى معطيات ميدانية أولية سجل ما مجموعه 219 اعتداء تورط فيها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية أكتوبر. وبيّن البيان أن 177 من هذه الاعتداءات نفذت بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما شهدت 42 حالة مشتركة بين الجيش والمستوطنين. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 3 فلسطينيين جراء إطلاق نار من قبل مستوطنين. ووفقا للبيانات فإن 136 من أصل 219 اعتداء مسجلا كانت مرتبطة مباشرة بموسم قطف الزيتون. وفي هذا السياق استهدفت 92 اعتداء بشكل مباشر مزارعين أثناء قطفهم للزيتون أو منعتهم من الوصول إلى أراضيهم وجني الثمار، كما سجلت 44 حالة اعتداء.

لموسم الحصاد، وتشير بيانات الهيئة إلى تزايد سنوي في عدد الاعتداءات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين خلال مواسم قطف الزيتون، إذ ارتفع عدد الاعتداءات من 136 في عام 2022 إلى 333 في عام 2023 و 407 في عام 2024، وتجاوز 441 في عام 2025. يذكر أن موسم قطف الزيتون يبدأ في 20 سبتمبر أيلول بقطف الزيتون المخصص للأكل، بينما يبدأ قطف الزيتون المخصص لإنتاج الزيت في 15 أكتوبر تشرين الأول، وتعد هذه الفترة واحدة من أهم المواسم الزراعية، إذ تمثل مصدراً رئيسياً للرزق لآلاف العائلات الفلسطينية. أغلق مطار نوربرغ في ألمانيا مؤقتاً بسبب الإعلان عن حالة طارئة. ووفقاً لتقارير إعلامية ألمانية، هبطت طائرة قادمة من كورفو اليونانية برفقة طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر بسلام في مطار نوربرغ. وقد تم إغلاق المطار مؤقتاً حيث تم تطبيق إجراءات أمنية مشددة. هذا ولا يزال سبب الحادث وتفاصيل حالة الطوارئ الجوية غير واضحة، كما وردت أنباء عن اشتباه بوجود طائرة بدون طيار في المطار الليلة الماضية، وتعطلت حركة الطيران في مطار نوربرغ الليلة الماضية أيضا بسبب رصد طائرة بدون طيار. وأفادت الشرطة أن ثلاثة طيارين رصدوا جسما بشكل مفاصل بين الساعة الثانية والرابعة صباحا، وأطلقت عملية بحث للعثور على الجسم الذي يعتقد أنه طائرة بدون طيار، وشاركت فيها مروحية تابعة للشرطة، إلا أن عملية البحث لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن. وصل 1260 مهاجرا غير شرعي إلى جزر الكاناري الواقع جنوب غرب إسبانيا خلال الأسبوع الماضي. ووفقا لبيان صادر عن خفر السواحل، وصل 886 مهاجرا غير شرعي إلى سواحل غران كاناريا والهيبورو ولانورازوت وفورناتر وتيفريني في جزر الكاناري خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، ليصل العدد الإجمالي خلال الأسبوع الماضي إلى 1260 مهاجرا. ويفيد بأن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكاناري من شمال إفريقيا عبر مسار الهجرة الأطلسي في قوارب بدائية يخضعون أولا لفحوصات طبية، ثم ينقلون إلى مراكز إيواء. وفي سياق متصل صرح فرناندو كلاهيهو رئيس حكومة جزر الكاناري ذاتية الحكم لوسائل الإعلام بأن أكثر من 3800 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى الجزر منذ بداية أيلول سبتمبر. وقال كلاهيهو الذي اتهم الحكومة المركزية الإسبانية بعدم الاستجابة للزيادة الأخيرة في الهجرة غير النظامية، نشعر بقلق بالغ إزاء مواجهة سيناريو بنهاية العام مشابه لما حدث في عام 2024 عندما وصل مع مجموعه 47,000 مهاجر، ونتوقع من الحكومة الإسبانية أن تستجيب لهذه الموجة الجديدة من الهجرة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض حديثه عن الهجمات على المملكة العربية السعودية قائلا: الحوثيون يرتكبون خطأ فادحا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وأجاب الرئيس ترامب على أسئلة صحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تجمع انتخابي في ولاية أوهايو الأمريكية، وردا على سؤال حول الحوثيين الذين كثفوا هجماتهم على السعودية في الأيام الأخيرة، قال ترامب: الحوثيون يرتكبون خطأ فاضحا، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. وفي رده على سؤال من مراسل وكالة الأناضول للأنباء حول ما إذا كان يرى صلة بين تصاعد هجمات الحوثيين مؤخرا وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، قال ترامب: لا أعرف كيف سيؤثر هذا على الانتخابات، ولا أضع ذلك في الحسبان. كل ما أعرفه هو أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا، وقد حدث ذلك بالفعل،
لأن

تمتلك أسلحة نووية أبداً، لكن الحوثيون يتصرفون بشكل خاطئ. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من فريد هلال أكند وأمبا.

الفلسطينيون الذين يجوبون العالم. لم يكتف القادمون من الجغرافيا الفلسطينية بعبور الطرق فحسب، بل حملوا معهم المعرفة من الأماكن التي ذهبوا إليها وصاغوها من جديد، ثم أعادوا نقلها إلى أرضهم مجددا. حين تضع خريطة أمامك تظهر فلسطين كملتقى طرق استراتيجي يقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، غير أن حكاية فلسطين تتجاوز حدود موقعها على الخريطة بكثير.

كثير. فعلى مدى قرون شهدت هذه الأراضي حركة مكثفة ومستمرة. كان الناس يأتون إلى القدس ويغادرونها، وكانت القوافل التي تنطلق من غزة والمدن الساحلية تنقل البضائع. وقد نسج التجار من نابلس شبكات تجارية إقليمية، وتكاملت طرق الحج والقلاع ومحطات التوقف والموانئ مع بعضها البعض. ولعل الجسور ومحطات الاستراحة التي بنيت في عصر المملوكين على المحور الرئيسي شمالي غزة تظهر بجلاء الدور الحيوي لفلسطين في شبكة النقل والربط بين مصر وسوريا. وهنا تحديدا يجدر بنا التوقف والتأمل، هل كان الناس أثناء انتقالهم من مدينة إلى أخرى يحملون معهم أمتعتهم فحسب؟ أم أن تلك الطرق كانت تشكل في الوقت ذاته نظاما ضخما لنقل المعرفة؟ لطالما كانت القدس في قلب شبكة الحركة هذه، فلم تكتف المدينة بفضل قدسيتها بجذب الزوار فحسب، بل أوجدت أيضا حركة تنقل بشرية متعددة الأبعاد بين الشرق والغرب. كان الحجاج المسلمون والمسيحيون والتجار والأطباء والعلماء والمسؤولون الإداريون يصلون إلى فلسطين عبر مسارات مختلفة، وكانت هذه الطرق تؤدي أحيانا إلى القدس مباشرة، وأحيانا إلى غزة أو الخليل، وأحيانا أيضا إلى الطرق الرئيسية التي تربط دمشق بالقاهرة. وبناء عليه لم تكن الطرق في فلسطين مجرد خطوط مرسومة على خريطة، بل كانت شبكة حية ينقل عبرها الخبر إلى جغرافية أخرى، وتحول من خلالها تقنيات الإنتاج إلى سوق جديدة، وتدرج عبرها وصفة طبية في ممارسات طبيب آخر. لقد كانت طرق فلسطين مسارات للعين والعقل والذاكرة بقدر ما كانت مسارات في جغرافيتها. من بين أبرز الشخصيات التي أنجبتها هذه الشبكة شمس الدين المقدسي، الذي ولد في القدس خلال القرن العاشر الميلادي، حتى إن اسمه اقترن بالأرض التي ولد فيها، المقدسي أي ابن القدس. لم يتعامل المقدسي الذي ولد في القدس ما بين عامي 945 و946 مع الجغرافيا كأماكن تزار وتشاهد فحسب، بل طاف في معظم أرجاء العالم الإسلامي مجمعاً ملاحظاته ومدوناً إياها بأسلوب تحليلي تقدي. إن النهج الأساسي الذي جعله يتفوق على عصره يكمن في تناوله للمدن ليس بأسمائها فقط، بل بأسواقها ومنتجاتها الاقتصادية ومقاييسها وعملاتها وتقاليدها المحلية ونسيجها الاجتماعي. ولم يكن شاهد أبحاثه كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم مجرد كتاب جغرافيا جاف، بل كان وثيقة للجغرافيا البشرية ترسم صورة للعالم خاص بالقرن العاشر الميلادي بكل تفاصيله. والحقيقة التاريخية التي تتجلى أمامنا هنا واضحة للغاية، فبينما كانت القدس لقرون عديدة مركزا مقدسا تتطلع إليه أفئدة الناس من مختلف الأرجاء، كان هناك عقل خرج من القدس ليتطلع إلى العالم ويدرسه ويدونه في سجلات التاريخ. لم تقتصر حياكة شبكة المعرفة في فلسطين على الرحالة والجغرافيين فحسب، إذ كان التجار أيضاً من أنشط الناقلين لهذا التدفق الحضري. كانت نابلس تحديداً بفضل موقعها تعد أحد المراكز الرئيسية التي تتقاطع فيها خطوط التجارة المختلفة، وتظهر سجلات العصر العثماني الروابط التجارية القوية التي أقامها تجار نابلس مع المدن الساحلية مثل يافا وحيفا وعكا وغزة، فضلا عن القدس والخليل والقاهرة ودمشق. الأمر الأساسي هنا ليس الحركة المادية للبضائع، فعندما كان التاجر ينقل القماش كان ينقل معه ثقافة الإنتاج أيضا، وعندما يصل منتج زيت الزيتون إلى مدينة أخرى كان الرصيد الاقتصادي والفني لتلك الأرض يغدو جليا في تلك السوق. يعد صابون نابلس من أبرز الأمثلة الملموسة على ذلك. هذا الصابون التقليدي المصنوع من مزيج زيت الزيتون والماء والماء القلوي أي الرماد انتقل عبر الأجيال من يد إلى يد في الورش العائلية. إن إدراج اليونسكو لهذه الحرفة في عام 2024 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية يعد إقراراً دولياً

لأن الحرف والمعارف لا تعيش عبر النصوص المكتوبة فحسب، بل عبر النقل العملي لخبرات أرباب المهن. ترك التنقل البشري في فلسطين آثاراً عميقة أيضاً في مجالي الطب والصيدلة. يعد الطبيب محمد التميمي الذي نشأ في القدس خلال القرن العاشر الميلادي أحد أقوى الممثلين لهذا الرصيد العلمي. درس التميمي الطب في القدس واكتسب مهارة فائقة في إعداد الأدوية من الأعشاب والنباتات المحلية، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر لتطوير أبحاثه. وتذكر المصادر البيوغرافية التي نقلت حياته وأعماله أنه عمل في القدس على تركيبات أدوية تجريبية وعلى ترياق معد يستخدم ضد حالات التسمم، ثم نقل هذا الرصيد إلى الأواسط الطبية في مصر. وصارت المساهمات التي قدمها التميمي للمكتبة الطبية مرجعاً للعديد من الأطباء في العالم الإسلامي خلال القرون التالية. وهكذا كانت طريقة علاجية تطور في القدس قادرة على الوصول إلى مصر والتناول في النصوص الطبية الأخرى والدخول إلى حركة التداول عبر القارات. عند وضع كل هذه المعطيات التاريخية جنباً إلى جنب، تبدو عبارة ممر عبور بين الشرق والغرب التي تستخدم لتعريف فلسطين عبارة غير كافية. ذلك لأن فعل العبور يعبر عن حركة جامدة فحسب، بينما كانت فلسطين مركزاً حياً يتقاطع فيه الناس والمنتجات والتقنيات والأفكار وتصاغ فيه من جديد. فوق الطرق كانت هناك مدن، وفي مراكز المدن كانت الأسواق، وداخلها كان الحرفيون والتجار والأطباء والطلاب. وما كان يتداول عبر هذه الشبكة لم يكن مجرد قيم اقتصادية، بل الأخبار والخبرات والمهارات الفنية والذاكرة المجتمعية. لذا فإن قراءة تاريخ فلسطين من خلال النزاعات والحدود والأزمات السياسية فقط يعد نهجاً ناقصاً. إن تاريخ فلسطين الحقيقي هو تاريخ أناس ينتجون ويتعلمون ويحملون المعرفة وينقلونها إلى الآخرين. إن رحلة المعرفة لم تقتصر على المخطوطات الموجودة في المكتبات أو ملاحظات المسافرين فحسب، فقد نقلت بعض المعلومات إلى دفاتر التلاميذ وحفظ بعضها في النصوص الشهيرة، بينما بقي بعضها الآخر حياً في أيدي المعلم وفي حرفته. شكل المادة ودرجة حرارة الفرن وقوامها أو توقيت العمل، كانت هذه معلومات ملموسة لا تدون في صيغ، بل تنقل من المعلم إلى التلميذ بالعين والتجربة. لأن ذاكرة مدينة وشعب ما لا تكمن أحياناً على رفوف الكتب، بل في أيدي معلم يعمل أمام نار متوهجة. إذن كيف تحولت هذه المعرفة التي انتقلت عبر الطرق إلى حرفة وفن أمام تلك النار المتوهجة في الخليل؟ في الحلقة القادمة سنتتبع أثر العلاقة التي أقامها حرفيو الزجاج في الخليل مع النار على مدى القرون، وأسرار الإنتاج الذي ينتقل من جيل إلى جيل. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا.

وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعات عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل سرد الجزء الثاني من رحلتي إلى مدينة كونيا، وسنواصل استكشاف الثقافة النابضة بالحياة والتاريخ العريق لهذه المدينة التاريخية التي لا تقتصر على المباني الحجرية فحسب. وهذه المدينة التي كانت عاصمة للسلاطين السلاجقة لقرون عديدة والتي تأثرت بأنفاس جلال الدين الرومي، تحمل آثار الماضي التي نجدها في كل زاوية من زواياها إلى الحاضر، وتمتزج القصص القديمة التي تتردد في شوارع كونيا الضيقة مع صوت الآذان التي تعلو من منابر المآذن، فضلا عن تعايش التاريخ والروحانية بصمت جنبا إلى جنب في الحياة اليومية. واليوم سنغوص في أعماق هذه المدينة ونشهد معا على تفاصيل الأعمال الحجرية ودفء مطبخها والعجائب المذهلة التي سنصادفها طوال رحلتنا. مع بزوغ فجر المدينة صعدت أنا وسيدتي دونيش تل علاء الدين المعروفة بالتركية علاء الدين تبس، وبينما كنا نتجول بين أطلال قصور السلاطين السلاجقة التي ما زالت شامخة في المنطقة، تأملت كيف كانت كونيا يوما ما مركزا للمعرفة والثقافة على مر القرون، وحمل النسيم العليل وزقزقة الطيور أصداء الماضي إلى الحاضر، وكان المشهد الخلاب لمسجد علاء الدين تذكيرا صامتا بعظمة التاريخ. كانت محطتنا التالية مدرسة إنجيميناري لمدرسة، التي تعتبر إحدى التحف الفنية التي تعكس البناء الحجري، وبنيت المدرسة في القرن 13 على يد الوزير السلجوقي صاحب أطا فهر الدين ألي، واستمدت اسمها من مئذنتها الرشيقة الممتدة كخط رفيع نحو السماء. وما إن دخلنا الفناء حتى أسرتنا الزخارف الهندسية والخط الكوفي المنقوش على الباب الحجري، ولم تكن المنحوتات الرائعة مجرد زينة، بل كانت انعكاس لجماليات الفن السلجوقي وروح العمل الدؤوب. هذا وأضاءت أشعة الشمس زخارف النجوم والأنماط المتشابكة على الأحجار، وبدأ هذا الضوء متلاعبا بالظلال وكأنها يحيي حكاية قادمة من الماضي وحتى يومنا الحاضر. أما عن ظل المئذنة الممتد نحو السماء فكان وكأنه محفور كشارة في أفق كونيا الخالد. وبينما كنت أتجول في الفناء شعرت أن الدراويش والطلاب قد ساروا هنا ذات يوم، وأن أصداء الأدعية المنقوشة في الأحجار لا تزال تتردد، كما كان كل منحنى ونمط وكأنه قصة صامتة تهمس في آذاننا بحرفة الأعمال الممتدة لقرون طوال. حوالي في ساعات الظهيرة حان وقت استكشاف مطبخ كونيا الشهير، وعليه دخلنا مطعما صغيرا يقع في شارع ضيق ويتميز بنوافذه الخشبية ذات المصاريع وكذلك عبيره العطر الذي يفوح منه. وفي البداية قدم لنا خبز مقرمش محشو من اللحم المفروم والتوابل الطازجة، حيث أن حوافها الذهبية تذكرنا بلمعان أشعة الشمس، وقدم إلى جانب ذلك حساء البامية الساخنة الخاصة بمدينة كونيا، إذ رائحة الفواحة وطعمها الحامض قليلا والمتبل جعلها تشعرنا بالدفء كلما ارتشفنا ملعقة منها. أما الحلوى المقدمة بعد الوجبة فكانت هوشمريم التي حول طراوتها وقوامها الكريمي ورائحة حلاوة كونيا الشهيرة المحمصة الطاولة إلى وليمة. وصاحب المطعم وهو رجل مسن وكذلك العاملين في المطعم والذي لفت انتباهي البسمة الصادقة المرسومة على وجوههم كانت كفيلة بأن تأسر قلوبنا تماما كما أسرتنا بمأكولاتها الشهية. بالطبع لم يكن تناول الطعام في مدينة كونيا مجرد الشعور بالشبع، بل كانت تعكس كرم الضيافة ومدى غنى قلوبهم.
مستمعينا الكرام، في نهاية رحلتنا انطلقنا في طريق العودة، وبينما كنا نتجه نحو مدينة أنقرة قررنا التوقف عند حديقة فراشات كونيا الاستوائية. وما أن دخلنا من باب الحديقة وإذا بعالم مختلف يستقبلنا، عالم من الخيال يملأه رفرفة الأجنحة الملونة ورائحة الزهور. وهمست السيدة جونيش مبتسمة ابتسامة خفيفة وهي تسير بجانبي. هذه ليست مجرد إحدى عجائب الطبيعة فحسب، وإنما منطقة محمية بشكل خاص، إذ يعتبر موطن لمئات أنواع الفراشات، واشتق اسمها من الفراشات التي تملأ الوادي والسماء بألوانها الزاهية خلال أشهر الصيف. أما الأنواع والأزهار المتوطنة التي تسكن هذه الحديقة فإنها تجعلها واحدة من أكثر المحطات سحرا في كونيا، حيث تمنح زوارها إحساس بالعمق وأن الزمن يتباطأ في إيقاعه، فضلا عن مدى هشاشة الحياة وجمالها. كما أن هبوب النسيم العليلي في المكان والممزوج برفرفة أجنحة الفراشات يضفي للمكان سحر مختلف، إذ كانت رفرفة أجنحة الفراشات المنتشرة في المكان أشبه بلوحة انتقت لونها المميز من أجواء كونيا الروحانية، فتدرجات الألوان تتراوح بين الفيروزي والكهرماني وكذلك الخزامي والأبيض الناصع. ولفترة طويلة وقفنا أنا والسيدة جونيش جنبا إلى جنب لنشاهد هذه الرقصة الرشيقة، وبدا الوقت وكأنه يتباطأ في تلك اللحظات حتى أنفاسنا بدت وكأنها تتكيف مع هذا الصمت النابض بالحياة. لقد مسح سحر الوادي كل تعب رحلتنا تاركا وراءه سعادة لا توصف. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار نقلنا لكم الجزء الثاني من رحلتي إلى مدينة كونيا التي كان مصدرا لتغذية أرواحنا وقلوبنا. وبالطبع في حلقتنا القادمة سأواصل رحلتي في ربوع تركيا الساحرة، وحتى نلتقي أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.